0: نعم
1: على بويني راه يرياض انا ما عاودي
0: آمين يا رب العالمين نقلا زورني رو اسكرينا آمين يا رب العالمين فاطمه مصطفى بكر غورو كاليري نيلوكتا غونم عندي ابونم كرادي ما تمن كاريا كاسوي داجي ناشا دوني كاسو غامبوريلان تنس كمارو غورو كاليري لانشم لينم يوم مادا ادا تمن دو عندي ربين كمان انغرا زورو حرامي كرنت داجي تمن غنا فرس كرم دوني تمن كاريا كاسوي د نا الان داجين سو لوكتو دوني عندي رو ادو زنا مادو بابورو اتش زنا الان اسكي كاريا كمبويا كمبويا غي مادا عندي رو سو دو سو سو دوني Engineer done ko nyapsna engineer moya liu ma bale ari faras kam done taman kare ha kasweda itagat kuko